أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 4 أغسطس. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: بدء بناء مساكن مؤقتة في كوماموتو المنكوبة بالزلزال المدمر. ترامب يقول إن المحادثات جارية مع إيران، وطهران تنفي. تقارير بمقتل 18 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية على غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ العمل على بناء مساكن مؤقتة في محافظة كوماموتو للسكان المتضررين من الزلزال الهائل الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. وتجمع نحو 10 مسؤولين من المحافظة ومنظمة تمثل قطاع الإنشاءات في أحد مواقع البناء بمدينة أوكي يوم الاثنين، وأجروا مسحا على الأرض ثم فرشوا الحصى حيث سيتم بناء الوحدات السكنية. وأعلنت المحافظة أنه حتى الساعة 2 PM يوم الاثنين تم التأكد من أن 700 منزل قد دمرت بالكامل، وسيتم توفير 70 وحدة سكنية في 3 مواقع في أوكي وموقع واحد في بلدة هيكاوا. وستبنى الوحدات السكنية المكونة من طابق واحد باستخدام هياكل فولاذية أو خشبية خفيفة، ويهدف المسؤولون إلى تمكين المتضررين من الانتقال إلى هذه الوحدات في أوائل سبتمبر أيلول في هيكاوا وفي أواخر سبتمبر أيلول في أوكي. وقال مسؤول في كوماموتو إنه مع استمرار الحرارة الشديدة تهدف المحافظة إلى إكمال البناء في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن السكان المتضررون من الكارثة من الانتقال والعيش في سلام وأمان. حذرت جمعية الصليب الأحمر اليابانية من وجود محتالين يستخدمون اسمها في رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي جمع التبرعات للمناطق المتضررة من زلزال كوماموتو. وتقول الجمعية إنها تأكدت من وجود عدة حالات من هذه الرسائل الإلكترونية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في 28 يوليو. وأفيد بأن الرسائل الإلكترونية تتضمن محتوى غير مصرح به مثل شعار الجمعية وصور لأنشطتها، بالإضافة إلى زر للتبرع عبر تطبيق الدفع الإلكتروني PayPay أو حساب مصرفي، وتنفي الجمعية أي صلة لها بهذه الرسائل. وتقول الجمعية أيضاً إن الأشخاص الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني يخاطرون بتوجيههم إلى مواقع احتيالية والتعرض للاختراق وغير ذلك من الأفعال. لذا تحث أي شخص يتلقى مثل تلك الرسائل الإلكترونية على التحقق بشكل كاف من العنوان والتفاصيل الأخرى وحذفها دون النقر على الرابط. وأعلنت وكالة شؤون المستهلك أنه بعد كوارث كبرى سابقة مثل الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو عام 2024 تم التأكد من حالات احتيال. وأوضحت الوكالة أن بعض الأشخاص حاولوا الحصول على تبرعات باستخدام أسماء مؤسسات عامة كالإدارات المحلية ومنظمات الإغاثة وغيرها. وقالت الوكالة إن المؤسسات العامة لا تجري مكالمات هاتفية لطلب التبرعات، وأوصت الناس بإنهاء المكالمات المشبوهة على الفور.

يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إشارات متضاربة بشأن إيران، فقد هدد طهران وانتقدها بشدة لرفضها إجراء محادثات مباشرة، لكنه يقول أيضاً إن هذه هي الفرصة الأخيرة لتوقيع ما وصفه بوثيقة جيدة. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: أعتقد أننا قد نحصل على شيء ما، لكنني أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل قطع الرؤوس، حسب تعبيره. إلا أن ترامب قال في الوقت نفسه إن المحادثات تجري بناء على طلب إيران بدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها، وقال إن واشنطن وطهران تتحدثان عن فتح مضيق هرمز وإنهما تناقشان فتحه فعليا بحلول يوم الثلاثاء. وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أن القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق، ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن إيران تجري محادثات مع سلطنة عمان، وأن هذه المحادثات تركز على اتفاقية بشأن المرور الآمن للسفن عبر الممر المائي. أفادت إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية بمقتل 18 شخصاً على الأقل في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتقدت حماس إسرائيل على الهجمات، وتتزايد المخاوف بشأن تأثير ذلك على تقدم جهود

مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة. واستمرت إسرائيل في شن هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، والذي تم التوصل إليه في إطار مجلس السلام. وذكرت وسيلة الإعلام الفلسطينية أن القتلى سقطوا إثر غارات جوية وقصف متكرر يوم الأحد على مدينة غزة. وأعلنت السلطات المحلية يوم الاثنين أن عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار ارتفع إلى 1250 شخصاً. وانتقدت حماس في بيان لها الهجمات ووصفتها بأنها إجرامية، وقالت إن إسرائيل تحاول عرقلة تقدم مجلس السلام والذي يتضمن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها. واشترطت حماس الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية قبل التخلي عن سلاحها. وتطالب حماس أيضا بسحب إسرائيل قواتها من غزة، لكن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح لوكالة أسوشيتد بريس بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل أن تتخلى حماس عن سلاحها. أعلنت حديقة حيوانات في طوكيو عن نفوق 3 أسود، ويشتبه الأطباء البيطريون في إصابتها بضربة حر. ففي منتصف شهر يوليو تموز مرض 10 من أصل 16 أسداً في حديقة تاما للحيوانات، إذ لم يستطع بعضها الوقوف، وفقد البعض الآخر شهيته. ورغم محاولة الموظفين علاج الأسود بتبريد أجسامها وإعطائها الأدوية، فإن أنثى تبلغ من العمر 3 سنوات نفقت في 28 من يوليو تموز، وتبعتها أنثى تبلغ من العمر 11 عاماً في 31 من يوليو تموز، وأنثى تبلغ من العمر 15 عاماً في 2 أغسطس آب. وقالت حديقة الحيوانات إن سبب الوفاة لن يتم تحديده إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات، لكن نتائج التشريح المرضي أظهرت جفافاً عاماً وفشلاً في عدد من الأعضاء لدى الأسود 3، ولا تزال 3 أسود أخرى تخضع للعلاج. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: ご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: إليكم المعاني.
1: تام تنظر إلى القطط وتقول
2: かわいい.
0: لطيفة.
2: みんなご飯を食べています。
0: كلها تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب.
3: 本当にかわいいね.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة.
3: أيدي أيدي.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول.
3: 私はこの子が好き.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول.

0: 私はこの猫が好きです。
1: أنا أحب هذا القط. مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
2: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني.
1: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟ فتجيب تام
0: هونتو ديس ني.
1: أنت محق. مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
3: واتاشي
1: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
3: نيكو
1: هو القط.
3: كونو نيكو
1: يعني هذا القط.
3: سكي ديس
1: يعني أحب، وإن كان
3: سكي
1: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
3: سكي ديس.
1: إن كنتم تحبون القطط أي
3: نيكو
1: تقولون
3: نيكو غا سكي ديس،
1: أحب القطط.
4: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
1: سؤال وجيه. عندما نقول
3: سكي ديس
1: أي أحب
3: سكي
1: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
4: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
1: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
3: ديس
1: من
3: سكي ديس
1: ونقول
3: سكي.
4: لاحظت أن أيا من تم وأيكا لم تختصر واتاشيوا أي أنا،
1: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
3: واتاشيوا كونو نيكو غا سكي ديس،
1: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
3: واتاشيوا.
4: استمعوا ورددوا
3: سكي ديس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
5: 食べ物は何が好きですか？
6: 寿司が好きです。
1: إليكم المعاني.
5: 食べ物は何が好きですか؟
4: ما هو طعامك المفضل؟
3: 食べ物
1: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
3: 何
1: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
3: 何が好きですか؟
1: يعني ما هو الشيء المحبب إليك، أي ماذا تحب؟
6: 寿司が好きです.
4: أحب السوشي.
1: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
4: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
1: والآن الدور عليكم. اذكروا أشياء تحبونها. مثلاً أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
3: جي بوب. جي بوب.
1: ماذا تقولون؟
7: جي بوب が好きです. جي بوب が好きです.
1: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا.
3: مانجا. مانجا.
5: مانجا が好きです. مانغا غا سكي ديس.
4: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيرا يكون مفيدا أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
0: هونتو ديسني.
3: هونتو
1: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
3: هونتو،
1: أي حقيقة.
3: هونتو ديسني
1: يعني فعلا أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقا بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
3: ديسني
1: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
4: استمعوا ورددوا.
3: هونتو ديسني.
1: والآن تعالوا نسمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
4: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
1: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح مطعماً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
4: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
1: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
4: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الرابع من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: بدء بناء مساكن مؤقتة في كوماموتو المنكوبة بالزلزال المدمر. ترامب يقول إن المحادثات جارية مع إيران، وطهران تنفي. تقارير بمقتل 18 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية على غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ العمل على بناء مساكن مؤقتة في محافظة كوماموتو للسكان المتضررين من الزلزال الهائل الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. وتجمع نحو 10 مسؤولين من المحافظة ومنظمة تمثل قطاع الإنشاءات في أحد مواقع البناء بمدينة أوكي يوم الاثنين، وأجروا مسحا على الأرض ثم فرشوا الحصى حيث سيتم بناء الوحدات السكنية. وأعلنت المحافظة أنه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين تم التأكد من أن 700 منزل قد دمرت بالكامل، وسيتم توفير 70 وحدة سكنية في 3 مواقع في أوكي وموقع واحد في بلدة هيكاوا. وستبنى الوحدات السكنية المكونة من طابق واحد باستخدام هياكل فولاذية أو خشبية خفيفة، ويهدف المسؤولون إلى تمكين المتضررين من الانتقال إلى هذه الوحدات في أوائل سبتمبر أيلول في هيكاوا وفي أواخر سبتمبر أيلول في أوكي. وقال مسؤول في كوماموتو إنه مع استمرار الحرارة الشديدة تهدف المحافظة إلى إكمال البناء في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن السكان المتضررون من الكارثة من الانتقال والعيش في سلام وأمان. حذرت جمعية الصليب الأحمر اليابانية من وجود محتالين يستخدمون اسمها في رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي جمع التبرعات للمناطق المتضررة من زلزال كوماموتو. وتقول الجمعية إنها تأكدت من وجود عدة حالات من هذه الرسائل الإلكترونية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في 28 من يوليو تموز، وأفيد بأن الرسائل الإلكترونية تتضمن محتوى غير مصرح به مثل شعار الجمعية وصور لأنشطتها، بالإضافة إلى زر للتبرع عبر تطبيق الدفع الإلكتروني PayPay أو حساب مصرفي، وتنفي الجمعية أي صلة لها بهذه الرسائل. وتقول الجمعية أيضاً إن الأشخاص الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني يخاطرون بتوجيههم إلى مواقع احتيالية والتعرض للاختراق وغير ذلك من الأفعال، لذا تحث أي شخص يتلقى مثل تلك الرسائل الإلكترونية على التحقق بشكل كاف من العنوان والتفاصيل الأخرى وحذفها دون النقر على الرابط. وأعلنت وكالة شؤون المستهلك أنه بعد كوارث كبرى سابقة مثل الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو عام 2024 تم التأكد من حالات احتيال. وأوضحت الوكالة أن بعض الأشخاص حاولوا الحصول على تبرعات باستخدام أسماء مؤسسات عامة كالإدارات المحلية ومنظمات الإغاثة وغيرها. وقالت الوكالة إن المؤسسات العامة لا تجري مكالمات هاتفية لطلب التبرعات، وأوصت الناس بإنهاء المكالمات المشبوهة على الفور.

يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إشارات متضاربة بشأن إيران، فقد هدد طهران وانتقدها بشدة لرفضها إجراء محادثات مباشرة، لكنه يقول أيضاً إن هذه هي الفرصة الأخيرة لتوقيع ما وصفه بوثيقة جيدة. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: أعتقد أننا قد نحصل على شيء ما، لكنني أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل قطع الرؤوس، حسب تعبيره. إلا أن ترامب قال في الوقت نفسه إن المحادثات تجري بناء على طلب إيران بدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها، وقال إن واشنطن وطهران تتحدثان عن فتح مضيق هرمز وإنهما تناقشان فتحه فعليا بحلول يوم الثلاثاء. وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أن القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق، ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن إيران تجري محادثات مع سلطنة عمان، وأن هذه المحادثات تركز على اتفاقية بشأن المرور الآمن للسفن عبر الممر المائي. أفادت إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية بمقتل 18 شخصاً على الأقل في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتقدت حماس إسرائيل على الهجمات، وتتزايد المخاوف بشأن تأثير ذلك على تقدم جهود مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة. واستمرت إسرائيل في شن هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، والذي تم التوصل إليه في إطار مجلس السلام. وذكرت وسيلة الإعلام الفلسطينية أن القتلى سقطوا إثر غارات جوية وقصف متكرر يوم الأحد على مدينة غزة. وأعلنت السلطات المحلية يوم الاثنين أن عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار ارتفع إلى 1250 شخصاً. وانتقدت حماس في بيان لها الهجمات ووصفتها بأنها إجرامية، وقالت إن إسرائيل تحاول عرقلة تقدم مجلس السلام والذي يتضمن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها. واشترطت حماس الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية قبل التخلي عن سلاحها، وتطالب حماس أيضاً بسحب إسرائيل قواتها من غزة، لكن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح لوكالة أسوشيتد بريس بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل أن تتخلى حماس عن سلاحها. أعلنت حديقة حيوانات في طوكيو عن نفوق 3 أسود، ويشتبه الأطباء البيطريون في إصابتها بضربة حر. ففي منتصف شهر يوليو تموز مرض 10 من أصل 16 أسداً في حديقة تاما للحيوانات، إذ لم يستطع بعضها الوقوف، وفقد البعض الآخر شهيته. ورغم محاولة الموظفين علاج الأسود بتبريد أجسامها وإعطائها الأدوية، فإن أنثى تبلغ من العمر 3 سنوات نفقت في 28 من يوليو تموز، وتبعتها أنثى تبلغ من العمر 11 عاماً في 31 من يوليو تموز، وأنثى تبلغ من العمر 15 عاماً في 2 أغسطس آب. وقالت حديقة الحيوانات إن سبب الوفاة لن يتم تحديده إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات، لكن نتائج التشريح المرضي أظهرت جفافاً عاماً وفشلاً في عدد من الأعضاء لدى الأسود 3، ولا تزال 3 أسود أخرى تخضع للعلاج. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الرابع من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة، بدء بناء مساكن مؤقتة في كوماموتو المنكوبة بالزلزال المدمر. ترامب يقول إن المحادثات جارية مع إيران، وطهران تنفي. تقارير بمقتل 18 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية على غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ العمل على بناء مساكن مؤقتة في محافظة كوماموتو للسكان المتضررين من الزلزال الهائل الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. وتجمع نحو 10 مسؤولين من المحافظة ومنظمة تمثل قطاع الإنشاءات في أحد مواقع البناء بمدينة أوكي يوم الاثنين، وأجروا مسحا على الأرض ثم فرشوا الحصى حيث سيتم بناء الوحدات السكنية. وأعلنت المحافظة أنه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين تم التأكد من أن 700 منزل قد دمرت بالكامل، وسيتم توفير 70 وحدة سكنية في 3 مواقع في أوكي وموقع واحد في بلدة هيكاوا. وستبنى الوحدات السكنية المكونة من طابق واحد باستخدام هياكل فولاذية أو خشبية خفيفة، ويهدف المسؤولون إلى تمكين المتضررين من الانتقال إلى هذه الوحدات في أوائل سبتمبر أيلول في هيكاوا وفي أواخر سبتمبر أيلول في أوكي. وقال مسؤول في كوماموتو إنه مع استمرار الحرارة الشديدة تهدف المحافظة إلى إكمال البناء في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن السكان المتضررون من الكارثة من الانتقال والعيش في سلام وأمان. حذرت جمعية الصليب الأحمر اليابانية من وجود محتالين يستخدمون اسمها في رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي جمع التبرعات للمناطق المتضررة من زلزال كوماموتو. وتقول الجمعية إنها تأكدت من وجود عدة حالات من هذه الرسائل الإلكترونية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في 28 من يوليو تموز، وأفيد بأن الرسائل الإلكترونية تتضمن محتوى غير مصرح به مثل شعار الجمعية وصور لأنشطتها، بالإضافة إلى زر للتبرع عبر تطبيق الدفع الإلكتروني PayPay أو حساب مصرفي، وتنفي الجمعية أي صلة لها بهذه الرسائل. وتقول الجمعية أيضاً إن الأشخاص الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني يخاطرون بتوجيههم إلى مواقع احتيالية والتعرض للاختراق وغير ذلك من الأفعال، لذا تحث أي شخص يتلقى مثل تلك الرسائل الإلكترونية على التحقق بشكل كاف من العنوان والتفاصيل الأخرى وحذفها دون النقر على الرابط. وأعلنت وكالة شؤون المستهلك أنه بعد كوارث كبرى سابقة مثل الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو عام 2024 تم التأكد من حالات احتيال. وأوضحت الوكالة أن بعض الأشخاص حاولوا الحصول على تبرعات باستخدام أسماء مؤسسات عامة كالإدارات المحلية ومنظمات الإغاثة وغيرها. وقالت الوكالة إن المؤسسات العامة لا تجري مكالمات هاتفية لطلب التبرعات، وأوصت الناس بإنهاء المكالمات المشبوهة على الفور.

يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إشارات متضاربة بشأن إيران، فقد هدد طهران وانتقدها بشدة لرفضها إجراء محادثات مباشرة، لكنه يقول أيضاً إن هذه هي الفرصة الأخيرة لتوقيع ما وصفه بوثيقة جيدة. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: أعتقد أننا قد نحصل على شيء ما، لكنني أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل قطع الرؤوس، حسب تعبيره. إلا أن ترامب قال في الوقت نفسه إن المحادثات تجري بناء على طلب إيران بدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها، وقال إن واشنطن وطهران تتحدثان عن فتح مضيق هرمز وإنهما تناقشان فتحه فعليا بحلول يوم الثلاثاء. وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أن القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق، ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن إيران تجري محادثات مع سلطنة عمان، وأن هذه المحادثات تركز على اتفاقية بشأن المرور الآمن للسفن عبر الممر المائي. أفادت إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية بمقتل 18 شخصاً على الأقل في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتقدت حماس إسرائيل على الهجمات، وتتزايد المخاوف بشأن تأثير ذلك على تقدم جهود مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة. واستمرت إسرائيل في شن هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، والذي تم التوصل إليه في إطار مجلس السلام. وذكرت وسيلة الإعلام الفلسطينية أن القتلى سقطوا إثر غارات جوية وقصف متكرر يوم الأحد على مدينة غزة. وأعلنت السلطات المحلية يوم الاثنين أن عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار ارتفع إلى 1250 شخصاً. وانتقدت حماس في بيان لها الهجمات ووصفتها بأنها إجرامية، وقالت إن إسرائيل تحاول عرقلة تقدم مجلس السلام والذي يتضمن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها. واشترطت حماس الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية قبل التخلي عن سلاحها، وتطالب حماس أيضاً بسحب إسرائيل قواتها من غزة، لكن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح لوكالة أسوشيتد بريس بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل أن تتخلى حماس عن سلاحها. أعلنت حديقة حيوانات في طوكيو عن نفوق 3 أسود، ويشتبه الأطباء البيطريون في إصابتها بضربة حر. ففي منتصف شهر يوليو تموز مرض 10 من أصل 16 أسداً في حديقة تاما للحيوانات، إذ لم يستطع بعضها الوقوف، وفقد البعض الآخر شهيته. ورغم محاولة الموظفين علاج الأسود بتبريد أجسامها وإعطائها الأدوية، فإن أنثى تبلغ من العمر 3 سنوات نفقت في 28 من يوليو تموز، وتبعتها أنثى تبلغ من العمر 11 عاماً في 31 من يوليو تموز، وأنثى تبلغ من العمر 15 عاماً في 2 أغسطس آب. وقالت حديقة الحيوانات إن سبب الوفاة لن يتم تحديده إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات، لكن نتائج التشريح المرضي أظهرت جفافاً عاماً وفشلاً في عدد من الأعضاء لدى الأسود 3، ولا تزال 3 أسود أخرى تخضع للعلاج. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: إليكم المعاني.
1: تام تنظر إلى القطط وتقول
2: كاواي،
0: لطيفة.
2: مِنَّا غُوهَانْ وَتَبَتَيْمَسْ،
0: كلها تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب
2: هونتوني كاواييني،
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة
2: أويدي أويدي،
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
2: واتاشي وا كونوكو غا سكي،
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول
2: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس،
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
3: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني،
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
2: هونتو ديس ني،
0: انت محق.
1: مقهى القطط به انواع عديده من القطط، ومن الاشياء الممتعه البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
4: نيكو
0: هو القط،
4: كونو نيكو
0: يعني هذا القط،
4: سكي ديس
0: يعني أحب، وإن كان
4: سكي
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
4: سكي ديس.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
4: نيكو
0: تقولون
4: نيكو غا سكي ديس،
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
4: سكي ديس
0: أي أحب
4: سكي
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفاتي نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
4: ديس
0: من
4: سكي ديس
0: ونقول
4: سكي.
1: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
4: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس،
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
4: واتاشي وا.
1: استمعوا ورددوا
4: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس.

0: 私はこの猫が好きです。
1: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
2: 食べ物は何が好きですか？
3: 寿司が好きです。
1: إليكم المعاني.
2: 食べ物は何が好きですか？
1: ما هو طعامك المفضل؟
0: 食べ物
1: يعني طعام. وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و
0: ناني
1: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
0: ناني が好きですか؟
1: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
3: سوشي が好きです.
1: أحب السوشي. السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا. استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
0: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
1: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
0: جي بوب. جي بوب
1: ماذا تقولون؟
4: جي بوب が好きです。جي بوب が好きです。
1: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
0: مانغا مانغا
2: مانغا が好きです مانغا が好きです。
1: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: هونتو ديسني.
0: هونتو
1: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
0: هونتو
1: أي حقيقة.
0: هونتو ديسني
1: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
0: ديسني
1: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب. استمعوا ورددوا.
0: 本当ですね.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: 可愛い. みんなご飯を食べています. 本当に可愛いね. おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
5: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها. يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة. من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية. توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت. ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan. في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الرابع من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: بدء بناء مساكن مؤقتة في كوماموتو المنكوبة بالزلزال المدمر. ترامب يقول إن المحادثات جارية مع إيران، وطهران تنفي. تقارير بمقتل 18 شخصاً على الأقل في هجمات إسرائيلية على غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ العمل على بناء مساكن مؤقتة في محافظة كوماموتو للسكان المتضررين من الزلزال الهائل الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. وتجمع نحو 10 مسؤولين من المحافظة ومنظمة تمثل قطاع

إيلول في أوكي. وقال مسؤولون أو مسؤول في كوماموتو إنه مع استمرار الحرارة الشديدة تهدف المحافظة إلى إكمال البناء في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن السكان المتضررون من الكارثة من الانتقال والعيش في سلام وأمان. حذرت جمعية الصليب الأحمر اليابانية من وجود محتالين يستخدمون اسمها في رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي جمع التبرعات للمناطق المتضررة من زلزال كوماموتو. وتقول الجمعية إنها تأكدت من وجود عدة حالات من هذه الرسائل الإلكترونية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في 28 من يوليو تموز. وأفيد بأن الرسائل الإلكترونية تتضمن محتوى غير مصرح به مثل شعار الجمعية وصور لأنشطتها بالإضافة إلى زر للتبرع عبر تطبيق الدفع الإلكتروني PayPay أو حساب مصرفي، وتنفي الجمعية أي صلة لها بهذه الرسائل. وتقول الجمعية أيضاً إن الأشخاص الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني يخاطرون بتوجيههم إلى مواقع احتيالية والتعرض للاختراق وغير ذلك من الأفعال. لذا تحث أي شخص يتلقى مثل تلك الرسائل الإلكترونية على التحقق بشكل كاف من العنوان والتفاصيل الأخرى وحذفها دون النقر على الرابط. وأعلنت وكالة شؤون المستهلك أنه بعد كوارث كبرى سابقة مثل الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو عام 2024 تم التأكد من حالات احتيال. وأوضحت الوكالة أن بعض الأشخاص حاولوا الحصول على تبرعات باستخدام أسماء مؤسسات عامة كالإدارات المحلية ومنظمات الإغاثة وغيرها. وقالت الوكالة إن المؤسسات العامة لا تجري مكالمات هاتفية لطلب التبرعات، وأوصت الناس بإنهاء المكالمات المشبوهة على الفور.

يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إشارات متضاربة بشأن إيران، فقد هدد طهران وانتقدها بشدة لرفضها إجراء محادثات مباشرة، لكنه يقول أيضاً إن هذه هي الفرصة الأخيرة لتوقيع ما وصفه بوثيقة جيدة. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: أعتقد أننا قد نحصل على شيء ما، لكنني أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل قطع الرؤوس، حسب تعبيره. إلا أن ترامب قال في الوقت نفسه إن المحادثات تجري بناء على طلب إيران بدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها، وقال إن واشنطن وطهران تتحدثان عن فتح مضيق هرمز وإنهما تناقشان فتحه فعليا بحلول يوم الثلاثاء. وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أن القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق. ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن إيران تجري محادثات مع سلطنة عمان، وأن هذه المحادثات تركز على اتفاقية بشأن المرور الآمن للسفن عبر الممر المائي. أفادت إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية بمقتل 18 شخصاً على الأقل في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتقدت حماس إسرائيل على الهجمات، وتتزايد المخاوف بشأن تأثير ذلك على تقدم جهود مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة. واستمرت إسرائيل في شن هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، والذي تم التوصل إليه في إطار مجلس السلام. وذكرت وسيلة الإعلام الفلسطينية أن القتلى سقطوا إثر غارات جوية وقصف متكرر يوم الأحد على مدينة غزة. وأعلنت السلطات المحلية يوم الاثنين أن عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار ارتفع إلى 1250 شخصاً. وانتقدت حماس في بيان لها الهجمات ووصفتها بأنها إجرامية، وقالت إن إسرائيل تحاول عرقلة تقدم مجلس

السلام، والذي يتضمن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها، واشترطت حماس الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية قبل التخلي عن سلاحها، وتطالب حماس أيضاً بسحب إسرائيل قواتها من غزة. لكن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح لوكالة أسوشيتد بريس بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل أن تتخلى حماس عن سلاحها. أعلنت حديقة حيوانات في طوكيو عن نفوق 3 أسود، ويشتبه الأطباء البيطريون في إصابتها بضربة حر. ففي منتصف شهر يوليو تموز مرض 10 من أصل 16 أسداً في حديقة تاما للحيوانات، إذ لم يستطع بعضها الوقوف، وفقد البعض الآخر شهيته. ورغم محاولة الموظفين علاج الأسود بتبريد أجسامها وإعطائها الأدوية، فإن أنثى تبلغ من العمر 3 سنوات نفقت في 28 من يوليو تموز، وتبعتها أنثى تبلغ من العمر 11 عاما في 31 من يوليو تموز، وأنثى تبلغ من العمر 15 عاما في 2 أغسطس آب. وقالت حديقة الحيوانات إن سبب الوفاة لن يتم تحديده إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات، لكن نتائج التشريح المرضي أظهرت جفافا عاما وفشلا في عدد من الأعضاء لدى الأسود 3، ولا تزال 3 أسود أخرى تخضع للعلاج. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها أياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: みんなご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: إليكم المعاني.
1: تام تنظر إلى القطط وتقول
2: かわいい
0: لطيفة.
2: مينا غوهان او تابيت ايماس.
0: كلها تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب
3: هونتوني كاواي ني.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة
3: أويدي أويدي.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
3: واتاشي وا كونوكو غا سكي.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول
2: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
4: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
2: هونتو ديس ني.
0: انت محق.
1: مقهى القطط به انواع عديده من القطط، ومن الاشياء الممتعه البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها.

0: إليكم معاني الكلمات أولاً.
1: واتاشي
0: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
1: نيكو
0: هو القط.
1: كونو نيكو
0: يعني هذا القط.
1: سكي ديس
0: يعني أحب، وإن كان
1: سكي
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
1: سكي ديس.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
1: نيكو
0: تقولون
1: نيكو غا سكي ديس،
0: أحب القطط.
2: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
1: سكي ديس
0: أي أحب
1: سكي
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفاتي نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
2: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
1: ديس
0: من
1: سكي ديس
0: ونقول
1: سكي.
2: لاحظت أن أيا من تم وأيك لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
1: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس،
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
1: واتاشي وا.
2: استمعوا ورددوا
1: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
3: تابيمونو وا ناني غا سكي ديس كا؟
4: سوشي غا سكي ديس.
0: إليكم المعاني.
3: تابيمونو وا ناني غا سكي ديس كا؟
2: ما هو طعامك المفضل؟
1: تابيمونو
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و
1: ناني
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
1: ناني غا سكي ديس كا؟
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
4: سوشي غا سكي ديس،
2: أحب السوشي.
0: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
2: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا
1: تابيمونو وا ناني غا سكي ديس كا؟ سوشي غا سكي ديس.
0: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
1: جي بوب. جي بوب
0: ماذا تقولون؟
5: جي بوب غا سكي ديس. جي بوب غا سكي ديس.
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
1: مانغا مانغا.
3: مانغا غا سكي ديس. مانغا غا سكي ديس.
2: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
4: هونتو ديسني.
1: هونتو
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
1: هونتو
0: أي حقيقة.
1: هونتو ديسني
0: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
1: ديسني
0: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
2: استمعوا ورددوا
1: هونتو ديسني.
0: والآن تعالوا نسمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: كاواي مينا غوهان وو تابيتيماس 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
7: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
8: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعا غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
2: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
2: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 4 أغسطس. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: بدء بناء مساكن مؤقتة في كوماموتو المنكوبة بالزلزال المدمر. ترامب يقول إن المحادثات جارية مع إيران، وطهران تنفي. تقارير بمقتل 18 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية على غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ العمل على بناء مساكن مؤقتة في محافظة كوماموتو للسكان المتضررين من الزلزال الهائل الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. وتجمع نحو 10 مسؤولين في عشرة مسؤولين من المحافظة ومنظمة تمثل قطاع الإنشاءات في أحد مواقع البناء بمدينة أوكي يوم الاثنين، وأجروا مسحا على الأرض ثم فرشوا الحصى حيث سيتم بناء الوحدات السكنية. وأعلنت المحافظة أنه حتى الساعة 2 PM يوم الاثنين تم التأكد من أن 700 منزل قد دمرت بالكامل، وسيتم توفير 70 وحدة سكنية في 3 مواقع في أوكي وموقع واحد في بلدة هيكاوا. وستبنى الوحدات السكنية المكونة من طابق واحد باستخدام هياكل فولاذية أو خشبية خفيفة، ويهدف المسؤولون إلى تمكين المتضررين من الانتقال إلى هذه الوحدات في أوائل سبتمبر أيلول في هيكاوا وفي أواخر سبتمبر أيلول.

بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في 28 من يوليو تموز، وأفيد بأن الرسائل الإلكترونية تتضمن محتوى غير مصرح به مثل شعار الجمعية وصور لأنشطتها، بالإضافة إلى زر للتبرع عبر تطبيق الدفع الإلكتروني PayPay أو حساب مصرفي، وتنفي الجمعية أي صلة لها بهذه الرسائل. وتقول الجمعية أيضاً إن الأشخاص الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني يخاطرون بتوجيههم إلى مواقع احتيالية والتعرض للاختراق وغير ذلك من الأفعال، لذا تحث أي شخص يتلقى مثل تلك الرسائل الإلكترونية على التحقق بشكل كاف من العنوان والتفاصيل الأخرى وحذفها دون النقر على الرابط. وأعلنت وكالة شؤون المستهلك أنه بعد كوارث كبرى سابقة مثل الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو عام 2024 تم التأكد من حالات احتيال. وأوضحت الوكالة أن بعض الأشخاص حاولوا الحصول على تبرعات باستخدام أسماء مؤسسات عامة كالإدارات المحلية ومنظمات الإغاثة وغيرها. وقالت الوكالة إن المؤسسات العامة لا تجري مكالمات هاتفية لطلب التبرعات، وأوصت الناس بإنهاء المكالمات المشبوهة على الفور.

يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إشارات متضاربة بشأن إيران، فقد هدد طهران وانتقدها بشدة لرفضها إجراء محادثات مباشرة، لكنه يقول أيضاً إن هذه هي الفرصة الأخيرة لتوقيع ما وصفه بوثيقة جيدة. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: أعتقد أننا قد نحصل على شيء ما، لكنني أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل قطع الرؤوس، حسب تعبيره. إلا أن ترامب قال في الوقت نفسه إن المحادثات تجري بناء على طلب إيران بدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها، وقال إن واشنطن وطهران تتحدثان عن فتح مضيق هرمز وإنهما تناقشان فتحه فعليا بحلول يوم الثلاثاء. وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أن القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق. ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن إيران تجري محادثات مع سلطنة عمان، وأن هذه المحادثات تركز على اتفاقية بشأن المرور الآمن للسفن عبر الممر المائي. أفادت إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية بمقتل 18 شخصاً على الأقل في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتقدت حماس إسرائيل على الهجمات، وتتزايد المخاوف بشأن تأثير ذلك على تقدم جهود مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة. واستمرت إسرائيل في شن هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، والذي تم التوصل إليه في إطار مجلس السلام. وذكرت وسيلة الإعلام الفلسطينية أن القتلى سقطوا إثر غارات جوية وقصف متكرر يوم الأحد على مدينة غزة. وأعلنت السلطات المحلية يوم الاثنين أن عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار ارتفع إلى 1250 شخصاً. وانتقدت حماس في بيان لها الهجمات ووصفتها بأنها إجرامية، وقالت إن إسرائيل تحاول عرقلة تقدم مجلس السلام والذي يتضمن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها. واشترطت حماس الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية قبل التخلي عن سلاحها، وتطالب حماس أيضاً بسحب إسرائيل قواتها من غزة. لكن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح لوكالة أسوشيتد بريس بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل أن تتخلى حماس عن سلاحها. أعلنت حديقة حيوانات في طوكيو عن نفوق 3 أسود، ويشتبه الأطباء البيطريون في

إصابتها بضربة حر. ففي منتصف شهر يوليو تموز مرض 10 من أصل 16 أسداً في حديقة تاما للحيوانات، إذ لم يستطع بعضها الوقوف وفقد البعض الآخر شهيته. ورغم محاولة الموظفين علاج الأسود بتبريد أجسامها وإعطائها الأدوية، فإن أنثى تبلغ من العمر 3 سنوات نفقت في 28 من يوليو تموز، وتبعتها أنثى تبلغ من العمر 11 عاماً في 31 من يوليو تموز، وأنثى تبلغ من العمر 15 عاماً في 2 من أغسطس آب. وقالت حديقة الحيوانات إن سبب الوفاة لن يتم تحديده إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات، لكن نتائج التشريح المرضي أظهرت جفافاً عاماً وفشلاً في عدد من الأعضاء لدى الأسود 3، ولا تزال 3 أسود أخرى تخضع للعلاج. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
0: إليكم المعاني.
1: تام تنظر إلى القطط وتقول
3: كاواي،
0: لطيفة.
3: みんなご飯を食べています。كلها
0: تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب
3: 本当に可愛いね.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة
3: おいでおいで.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
3: 私はこの子が好き.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول
3: 私はこの猫が好きです.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
2: نيكو كافيتي ريلاكس ديكيريوني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء، أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
3: هونتو ديسني.
0: أنت محق.
1: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
4: نيكو
0: هو القط.
4: この猫
0: يعني هذا القط.
4: 好きです
0: يعني أحب. وإن كان
4: 好き
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول إن كنتم تحبون القطط أي
4: نيكو
0: تقولون
4: نيكو غا سكي ديس،
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
4: سكي ديس
0: أي أحب
4: سكي
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفاتي نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غاسكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
4: ديس
0: من
4: سكي ديس
0: ونقول
4: سكي.
1: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
4: واتاشي وا.
1: استمعوا ورددوا
4: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
1: Thank you.
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
5: 食べ物は何が好きですか？
3: 寿司が好きです。
0: إليكم المعاني.
5: 食べ物は何が好きですか？
1: ما هو طعامك المفضل؟
4: 食べ物
0: يعني طعام. وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
4: 何
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
4: 何が好きですか؟
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
3: 寿司が好きです。
1: أحب السوشي.
0: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
4: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
0: والآن الدور عليكم. اذكروا أشياء تحبونها. مثلاً أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
4: جي بوب. جي بوب.
0: ماذا تقولون؟
3: جي بوب が好きです。جي بوب が好きです。
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
4: مانجا مانجا
5: مانجا が好きです مانجا が好きです
1: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو وتعبير اليوم هو
3: 本当ですね
4: 本当
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
4: 本当
0: أي حقيقة
4: 本当ですね
0: يعني فعلاً أو أنت محق وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي والمقطع الأخير ね في أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب
1: استمعوا ورددوا
4: 本当ですね
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
3: 可愛い みんなご飯を食べています本当に可愛いねおいでおいで私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها.
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعة

0: طبعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
1: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
1: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الرابع من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: بدء بناء مساكن مؤقتة في كوماموتو المنكوبة بالزلزال المدمر. ترامب يقول إن المحادثات جارية مع إيران، وطهران تنفي. تقارير بمقتل 18 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية على غزة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ العمل على بناء مساكن مؤقتة في محافظة كوماموتو للسكان المتضررين من الزلزال الهائل الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. وتجمع نحو 10 مسؤولين من المحافظة ومنظمة تمثل قطاع الإنشاءات في أحد مواقع البناء بمدينة أوكي يوم الاثنين، وأجروا مسحا على الأرض ثم فرشوا الحصى حيث سيتم بناء الوحدات السكنية. وأعلنت المحافظة أنه حتى الساعة 2 من بعد ظهر يوم الاثنين تم التأكد من أن 700 منزل قد دمرت بالكامل، وسيتم توفير 70 وحدة سكنية في 3 مواقع في أوكي وموقع واحد في بلدة هيكاوا. وستبنى الوحدات السكنية المكونة من طابق واحد باستخدام هياكل فولاذية أو خشبية خفيفة، ويهدف المسؤولون إلى تمكين المتضررين من الانتقال إلى هذه الوحدات في أوائل سبتمبر أيلول في هيكاوا وفي أواخر سبتمبر أيلول في أوكي. وقال مسؤول في كوماموتو إنه مع استمرار الحرارة الشديدة تهدف المحافظة إلى إكمال البناء في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن السكان المتضررون من الكارثة من الانتقال والعيش في سلام وأمان. حذرت جمعية الصليب الأحمر اليابانية من وجود محتالين يستخدمون اسمها في رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي جمع التبرعات للمناطق المتضررة من زلزال كوماموتو. وتقول الجمعية إنها تأكدت من وجود عدة حالات من هذه الرسائل الإلكترونية

من العنوان والتفاصيل الأخرى وحذفها دون النقر على الرابط. وأعلنت وكالة شؤون المستهلك أنه بعد كوارث كبرى سابقة مثل الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو عام 2024 تم التأكد من حالات احتيال. وأوضحت الوكالة أن بعض الأشخاص حاولوا الحصول على تبرعات باستخدام أسماء مؤسسات عامة كالإدارات المحلية ومنظمات الإغاثة وغيرها. وقالت الوكالة إن المؤسسات العامة لا تجري مكالمات هاتفية لطلب التبرعات، وأوصت الناس بإنهاء المكالمات المشبوهة على الفور.

يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إشارات متضاربة بشأن إيران، فقد هدد طهران وانتقدها بشدة لرفضها إجراء محادثات مباشرة، لكنه يقول أيضاً إن هذه هي الفرصة الأخيرة لتوقيع ما وصفه بوثيقة جيدة. وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: أعتقد أننا قد نحصل على شيء ما، لكنني أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل قطع الرؤوس، حسب تعبيره. إلا أن ترامب قال في الوقت نفسه إن المحادثات تجري بناء على طلب إيران بدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها، وقال إن واشنطن وطهران تتحدثان عن فتح مضيق هرمز وإنهما تناقشان فتحه فعليا بحلول يوم الثلاثاء. وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أن القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق. ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن إيران تجري محادثات مع سلطنة عمان، وأن هذه المحادثات تركز على اتفاقية بشأن المرور الآمن للسفن عبر الممر المائي. أفادت إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية بمقتل 18 شخصاً على الأقل في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتقدت حماس إسرائيل على الهجمات، وتتزايد المخاوف بشأن تأثير ذلك على تقدم جهود مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة. واستمرت إسرائيل في شن هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، والذي تم التوصل إليه في إطار مجلس السلام. وذكرت وسيلة الإعلام الفلسطينية أن القتلى سقطوا إثر غارات جوية وقصف متكرر يوم الأحد على مدينة غزة. وأعلنت السلطات المحلية يوم الاثنين أن عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار ارتفع إلى 1250 شخصاً. وانتقدت حماس في بيان لها الهجمات ووصفتها بأنها إجرامية، وقالت إن إسرائيل تحاول عرقلة تقدم مجلس السلام والذي يتضمن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن الحركة وافقت على التخلي عن سلاحها. واشترطت حماس الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية قبل التخلي عن سلاحها، وتطالب حماس أيضاً بسحب إسرائيل قواتها من غزة، لكن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح لوكالة أسوشيتد بريس بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل أن تتخلى حماس عن سلاحها. أعلنت حديقة حيوانات في طوكيو عن نفوق 3 أسود، ويشتبه الأطباء البيطريون في إصابتها بضربة حر. ففي منتصف شهر يوليو تموز مرض 10 من أصل 16 أسداً في حديقة تاما للحيوانات، إذ لم يستطع بعضها الوقوف، وفقد البعض الآخر شهيته. ورغم محاولة الموظفين علاج الأسود بتبريد أجسامها وإعطائها الأدوية، فإن أنثى تبلغ من العمر 3 سنوات نفقت في 28 من يوليو تموز، وتبعتها أنثى تبلغ من العمر 11 عاماً في 31 من يوليو تموز، وأنثى تبلغ من العمر 15 عاماً في 2 أغسطس آب. وقالت حديقة الحيوانات إن سبب الوفاة لن يتم تحديده إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات، لكن

نتائج التشريح المرضي أظهرت جفافاً عاماً وفشلاً في عدد من الأعضاء لدى الأسود الثلاثة، ولا تزال ثلاثة أسود أخرى تخضع للعلاج. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。إليكم
0: المعاني.
1: تام تنظر إلى القطط وتقول
3: كاواي.
0: لطيفة.
3: みんなご飯を食べています。كلها
0: تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب
2: 本当に可愛いね.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة
2: أويدي أويدي.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
2: 私はこの子が好き.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول
2: 私はこの猫が好きです.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
4: نيكو كافيتي ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
2: هونتو ديس ني.
0: أنت محق.
1: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
0: هو القط.
5: この猫
0: يعني هذا القط.
5: 好きです
0: يعني أحب، وإن كان
5: 好き
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: 好きです.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
0: تقولون
5: نيكو が好きです.
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو 好きです.
0: سؤال وجيه. عندما نقول
5: 好きです.
0: أي أحب
5: 好き.
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفاتي نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غاسكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
0: من
5: سكي ديس
0: ونقول
5: سكي.
1: لاحظت أن أيا

0: انت وأيك لم تختصر وتشي وأي أنا،
1: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
2: واتاشي وا.
0: استمعوا ورددوا
2: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
1: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
3: 食べ物は何が好きですか?
4: 寿司が好きです。
1: إليكم المعاني.
3: 食べ物は何が好きですか?
0: ما هو طعامك المفضل؟
2: 食べ物
1: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
2: 何?
1: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
2: 何が好きですか?
1: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
4: 寿司が好きです.
0: أحب السوشي.
1: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
0: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا
2: 食べ物は何が好きですか? 寿司が好きです.
1: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
2: جي بوب. جي بوب
1: ماذا تقولون؟
4: جي بوب が好きです。 جي بوب が好きです。
1: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
2: مانغا مانغا
3: مانغا غا سكي ديس مانغا غا سكي ديس.
0: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
4: هونتو ديسني.
2: هونتو
1: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
2: هونتو
1: أي حقيقة.
2: هونتو ديسني
1: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
2: ديسني
1: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
0: استمعوا ورددوا.
1: والآن تعالوا نسمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: كاواي. مينا غوهان او تابيتيماس.
6: هونتوني كاواي ني. اويدي اويدي.
7: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
8: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها.
1: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
0: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
1: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء ويضيفنا الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات، وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
0: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.